محمد بارع أنوارك ومعد ناصرارك ولسان مجتك وعروس مملكك وإمام حضرتك وتراس ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من